0: عقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

ألك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
3: आज ही राबता करें
2: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. Call करें 4488806 पर या email करें.
4: أيها المستمعون الكرام، تعلمنا مسيرة عالمنا ألا نستسلم عند منتصف الطريق، وأن توقع العقبات مطلوب، لكن لا نسمح لها بمنعنا من التقدم نحو هدفنا المرغوب. إن إنجازات فيرنر التي قدمها للإنسانية لا يمكن أن يدركها إلا من غاص في لجج الفيزياء العميقة واشتبك مع نظرياتها وعوالمها التي لم تؤتى إلا لمن كان ذا صبر وحلم ويقين وفطنة. فبفعله العظيم سيرت عجلة الحضارة وهدرت محركات الصناعة بطاقة عظيمة لم تكن في يد الإنسان يوما، وفتح بإنجازه الطريق أمام عدد كبير من الباحثين والشغوفين بالفيزياء ليجودوا بما لديهم وليخدم البشرية في المجالات كافة. وأخيرا أعزائي المستمعين، توفي عالمنا الأسطوري، نعم توفي وقد اختار بوابة الفيزياء ليدخل منها التاريخ، وقد دخل فعلا تاركا أثرا جميلا جعله من الخالدين.

0: دار من حين ينقضي وعداي
1: في ظلال الأشرع. يأتيكم كل ثلاثاء على موجة إذاعة قطر عند 10 مساء بتوقيت الدوحة.

0: تمر السنوات، تمضي العصور، وفي التاريخ ألغاز وبطولات وغرائب تفوق في قوتها الخيال،
1: تفوق في قوتها الخيال.
0: لكنها حلقات من الواقع نقف فيها بين صفحات الماضي،
1: بين الدهشة والحيرة،
0: بين الدهشة والحيرة. غرائب وطرائف من التاريخ. الإعداد باسم توفيق، التقديم سالم الجحوشي، الإخراج محمد سليمان. جثة تخدم في الجيش الإنجليزي.

هل يمكن لجثمان شخص ميت أن يحول مسار التاريخ ويقلب موازين القوى العالمية رأسا على عقب عبر خدعة؟ أجل، هذا ما فعلته الاستخبارات البريطانية بالتعاون مع دول الحلفاء للتخلص من تسلط القوات النازية المحتلة لبلادهم. كانت هذه العملية جزءا من عملية أكبر تسمى عملية باركلي، وكانت العملية تتضمن حصول اثنين من أعضاء المخابرات البريطانية على جثة جليندور مايكل وهو متشرد مات منتحرا جراء تناول سم الفئران، وتم إلباسه كضابط في قوات البحرية الملكية ووضع أغراض شخصية عليه لتدل على أنه الرائد الوهمي ويليام مارتن، ووضعوا بحوزته مراسلات بين جنرالين بريطانيين تفيد أن الحلفاء يخططون لغزو اليونان وسردينيا مع صقلية باعتبارها مجرد هدف للخداع.

صنفت عملية اللحم المفروم كواحدة ضمن أكثر الخدع الاستخباراتية الناجحة في التاريخ، حيث ساهمت في غزو صقلية خلال 6 أيام فقط وبخسائر أقل بكثير من المتوقع، وساهمت لاحقا في نجاح عملية هسكي خلال غزو إيطاليا عام 1943، والسرعة في حصار حكومة موسوليني أكبر حلفاء هتلر وإسقاط نظامه في 25 يوليو 1943. ساهم أيضا الغزو السريع لصقلية بإقناع قادة الحلفاء باستكمال حملة إيطاليا وفتح جبهة قتال ثانية مع النازيين، ساهمت في تخفيف الضغط على الجبهة الشرقية السوفيتية. بعض تفاصيل هذه العملية نشرت لأول مرة عام 1950 في رواية عملية القلب المكسور من تأليف داف كوبر وزير الدولة البريطاني أثناء الحرب، لكن التفاصيل الكاملة نشرها ضابط الاستخبارات البريطاني إيوين مونتاغو الذي خطط وأشرف على هذه العملية ونشرها في كتاب رجال لم يكونوا أبدا الذي صدر عام 1953 قبل أن يتحول إلى فيلم بنفس الاسم عام 1956. بعد وقت قصير من اندلاع الحرب العالمية الثانية، أصدر الأدميرال البحري جون غودفري ومساعده الشخصي أيان فيلمينغ مذكرة أسماها مذكرة سمكة تراوت، والتي اقترح فيها بعض الخطط لخداع قوات العدو. حملت الخطة رقم 28 في تلك المذكرة اسم مقترح، وكانت تتلخص في زرع وثائق مضللة في جسد شخص متوفى وجعلها تقع في أيدي العدو. في شهر أكتوبر من عام 1942 وضع ضابط الاستخبارات البريطانية تشارلز كلومونديلي نسخته المعدلة من هذه الخطة، والتي كانت على النحو التالي: نحصل على جثة من أحد مستشفيات لندن، تملأ الرئتان بالماء وتوضع المستندات في الجيب الداخلي، ثم تسقط الجثة من طائرة ليبدو وكأنه حادث، وعند العثور عليها قد يكون الافتراض في عقل العدو إن إحدى طائراتنا إما أطلق عليها النار أو أسقطت وأن هذا الشخص أحد ركابها. في البداية رفضت الخطة لكونها غير قابلة للتنفيذ، لكن قائده عين ضابط الاستخبارات إيوان مونتاغو ليعمل معه على تطوير الخطة وتحسينها بشكل أفضل.

بعد نجاح الحلفاء في حملتهم على شمال أفريقيا في عام 1942، اتجهت أنظار المخططين العسكريين إلى الهدف التالي. لم يكن ممكنا وقتها مهاجمة فرنسا انطلاقا من بريطانيا، كما أن رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل أراد استخدام قوات الحلفاء الموجودة في شمال أفريقيا لمهاجمة نقطة ضعف أوروبا. وكان يوجد خياران محتملان: الأول هو احتلال صقلية، ما سيفتح الطريق أمام أساطيل الحلفاء ويسهل الوصول إلى اليابسة الأوروبية انطلاقا من إيطاليا. كانت اليونان هي الخيار الثاني من أجل محاصرة القوات الألمانية بين فكي الكماشة السوفيتية من جهة والبريطانية الأمريكية من جهة أخرى. اتفق الحلفاء في مؤتمر الدار البيضاء في يناير 1943 على اختيار صقلية كهدف، ووضعوا شهر يوليو كموعد نهائي لتنفيذ الخطة رغم المخاوف المحيطة بالقرار، كون الصقلية خيارا واضحا ولصعوبة إخفاء عمليات الاستعداد العسكرية. بدأت قصة الخدعة الاستخبارية الأشهر في التاريخ الحديث والأنجح إبان الحرب العالمية الثانية والملقبة بمينسميت، أي اللحم المفروم، في صباح أول أبريل من عام 1943، بعدما اكتشف أحد الصيادين قبالة ساحل هيولفا الإسباني جثمانا يفترض أنه لأحد ضباط البحرية الملكية البريطانية طفى على ساحل البحر في تلك الرقعة المتعاطفة مع النازية.

عثر الصياد الإسباني على هذا الجثمان بعدما زودته الاستخبارات البريطانية ببطاقة هوية تشير إلى أنه لضابط الاستخبارات البريطاني الميجور ويليام مارتن، وأوراق أخرى تفيد بأنهم في مهمة سرية إلى قادة الحلفاء في شمال إفريقيا، حاملا وثائق سرية توحي بأن الغزو البرمائي الكبير الذي تعتزمه دول التحالف بقيادة بريطانيا ضد ألمانيا لن يقع في صقلية إنما في اليونان وسردينيا. وكما كان مخططا بالضبط، دفعت الأمواج الجثمان الذي تحرك من لندن عبر خطة محكمة إلى شاطئ هيلوفا الإسباني ليكتشفه ضباط البحرية الألمانية، ليترتب على ذلك إرسال الألمان بقواتهم البرية والبحرية إلى اليونان وسردينيا، وحولوا اهتمامهم عن

القلية التي وقعت على إثر ذلك كفريسة سهلة في يد دول الحلفاء. ففي عام 1943 كانت قوات الحلفاء وأهمها بريطانيا وفرنسا والصين وبولندا قد سيطروا على شمال إفريقيا واستعدوا لغزو أوروبا التي تحتلها قوات النازي عبر إقليم الصقلية الإيطالي الذي يعد أنسب مكان لهذا الغزو آنذاك، ولوعيهم بأن الألمان سوف يستميتون في الدفاع عن صقلية نظرا لأهميتها الاستراتيجية، كان عليهم خداع الاستخبارات الألمانية وإيهامها بأن أساطيل الحلفاء سترسو في مكان آخر.

وبناء عليه وجد جهاز الاستخبارات البريطاني طريقة للخدعة الأمثل بعدما تحطمت طائرة بريطانية تدعى كاتالينا قبالة ساحل قادس الإسباني ومقتل جميع من كانوا على متنها في 25 سبتمبر 1943 ليقرر على الفور استغلال الحادث واستخدام أحد جثامين ضحاياها المجهولة لخداع القوات النازية. ألبست الاستخبارات البريطانية الجثمان المجهول زي أحد ضباط البحرية الملكية البريطانية وألقوا به محملا ببعض الأوراق من قبو بدون نوافذ أسفل ساحل وايت هول في لندن داخل غواصة ليسافر من العاصمة البريطانية لندن إلى اسكتلندا وصولا إلى إسبانيا التي تعج بالمتعاطفين مع النازية، لينتهي المطاف بهذا الجثمان على مكتب هتلر بألمانيا، الأمر الذي ترتب عليه تحويل اهتمام القوات النازية عن صقلية لتقع فريسة سهلة لغزو دول الحلفاء. أطلق على هذه العملية التي كان بطلها جثمان مجهول استخدمته الاستخبارات البريطانية كعميل سري وحيد لعمليتها اسمه مينيسيميت.

0: كانت هذه الخطة العبقرية التي لم تكلف جهاز الاستخبارات البريطاني سوى جثمان لشخص مات مسبقا من بنات أفكار ضابط سلاح الجو الملكي البريطاني الملازم تشارلز كولوموندلي، إذ قدمها أثناء عمله كسكرتير لأحد لجان الاستخبارات البريطانية في 30 أكتوبر 1942. كان يترأسها جون ماسترمان، الجنرال غريب الأطوار الملقب بحصان طروادة الاستخبارات البريطانية آنذاك.
1: غرائب وطرائف من التاريخ.
2: التاريخ العربي الإسلامي زاخر بالبطولات والأمجاد.
3: من أعماقه خرجت حكايات عما حققه أبطال المسلمين في مختلف بقاع الأرض.
2: من هذه الحكايات حكاية عن إمارة إسلامية في جبال الألب أنشأتها مجموعة من البحارة الأبطال، هم
3: أمراء الجبل.
4: أيها القائد انظر،
5: اليابسة يا رجال اليابسة،
6: الله
7: فلنقاتل في سبيل الله.
8: الله
9: أيها الجند، هل تنزل عبر الممر بأقصى سرعة؟
10: صنم أصابني يا بدر،
11: عليك به يا زيد،
12: اهجموا على الجبل، هجوم.
3: أمراء الجبل يأتيكم يوميا على موجات إذاعة قطر عند 2 ظهرا بتوقيت الدوحة.
2: الأدب العربي
3: بحر خضم.

0: عميق غوره،
1: ثمينة لآلئه،
0: عتيقة أصدافه.
2: في بردي التاريخ أنسجه شعرا ونثرا أبهر الزمن.
0: كان سجل حياتهم وأحوالهم
1: وديوان أعمالهم وأقوالهم.
3: وصلوا للذروة في البلاغة في الفصاحة،
4: نقلوا عبر أدبهم ما يستحق أن يسمع.
0: نحكي تاريخا،
1: نحكي تاريخا.
0: يأتيكم كل اثنين على موجات إذاعة قطر عند العاشرة مساء بتوقيت الدوحة.
1: قطوف

0: الإعداد نزار عبدين، التقديم فاطمة الدوسري. ترك لنا لقمان الحكيم كما كبيرا من الحكم، ونلاحظ أن حكمه كلها موجهة إلى ابنه. يا بني ارجو الله رجاء لا تأمن فيه مكره، وخاف الله مخافة لا تيأس بها من رحمته. يا بني أكثر من قول ربي اغفر لي، فإن لله ساعة لا يرد فيها سائل. يا بني إن العمل لا يستطاع إلا باليقين.
1: بيان من الديوان الأميري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم 27 من محرم 1448 الموافق 12 من يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاما. تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

غضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

قائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديناً.

هو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

0: قائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهاً آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد

0: قائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رب.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا قضيت صلاة المغرب بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تتجه أنظار الوطن الحزين عبر هذا البث الحي لقنوات تلفزيون قطر وإذاعة قطر والقنوات الفضائية إلى جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، حيث احتشدت جموع المشيعين من مختلف فئات المجتمع للصلاة على جثمان فقيد الوطن الكبير، يتقدمهم سمو الأمير المفدى وأفراد الأسرة الكريمة وكبار مسؤولي الدولة وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى جانب آلاف المواطنين والمقيمين الذين توافدوا ليشاركوا في وداع قائد ارتبط اسمه بمسيرة نهضة قطر الحديثة. جثمان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الآن بانتظار أن تبدأ مراسم الصلاة على جثمانه الطاهر في هذا المشهد المهيب، حيث يجتمع الناس على اختلاف مواقعهم وصفاتهم، إلا أن الأوطان تحفظ لأبنائها المخلصين جميل العطاء، وهنا تتجسد قيم الوفاء ويكتب الشعب صفحة جديدة من صفحات الامتنان لرجل وهب عمره في خدمة وطنه.
3: بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت وأخلص له في الدعاء، بعد التكبيرة الرابعة السلام. الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وداعا وداعا يا حمد بن خليفة، وإلى لقاء في رحاب الجنة بإذن الله، حيث يوارى جثمانك الثرى في مقبرة الوسيل بعد قليل. اللهم اغفر لعبدك حمد بن خليفة وارحمه رحمة واسعة، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وافتح له أبواب رحمتك ورضوانك، واجمعه بمن سبقوه من الصالحين في جنات النعيم. اللهم احفظ دولة قطر، وأدم عليها نعمة الأمن والإيمان والاستقرار، وألهم قيادتها وقائدها تميم بن حمد وشعبه الصبر والسلوان، واجعل ذكر فقيدنا الطيب باقيا في القلوب، وأجره من بالثواب والأجر العظيم ما يبقى أثره إلى يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن وطنه وأمته خير الجزاء. إنه مشهد مهيب أيها الإخوة والأخوات، حيث اجتمع الناس على اختلاف مواقعهم وصفاتهم، لأن الأوطان تحفظ لأبنائها المخلصين جميل العطاء. وهكذا كان حمد بن خليفة، وهنا حيث تتجسد قيم الوفاء، ويكتب الشعب صفحة جديدة من صفحات الامتنان لرجل وهب عمره في خدمة وطنه. من رحاب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، أكبر جوامع دولة قطر وأحد أبرز معالمها الإسلامية، شيع اليوم جثمان الراحل العظيم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، في مشهد يختزل الوفاء لقائد ارتبط اسمه بمسيرة بناء الدولة الحديثة. ليس اختيار هذا الجامع مصادفة، ففي 16 من ديسمبر من عام 2011 وقف الأمير الوالد في هذا المكان ليدشن هذا الصرح الإسلامي الكبير الذي أراده منارة للعلم والدعوة والاعتدال، ورمزا للهوية الإسلامية والعمارة القطرية الأصيلة. نعم أيها الإخوة والأخوات، ما بين لحظة افتتاح الجامع في عام 2011 ولحظة وداع الأمير الوالد في هذه اللحظات في هذا اليوم والصلاة عليه في 12 من يوليو عام 2026، وفي المكان ذاته نستحضر مكانة هذا الرجل العظيم في شخصيته وعطائه ومحبته لدينه وأمته وشعبه. رحم الله الأمير الوالد حمد بن خليفة رحمة واسعة. شكرا لمتابعتكم أيها الإخوة والأخوات لهذه اللقطات وهذه التغطية من جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وعودة إلى استديوهاتنا بإذاعة وتلفزيون قطر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

0: مستثرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
1: صدق الله العظيم.

محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا

يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا.

آمرين. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة

عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم